0: Assalamu alaikum.
1: Hallo.
0: الأمريكا من قبل في مرج مظهور في شرق
2: يا سي لستش
1: wie aufmerksam danke haben Sie Frau Dr.